تنجيتشي كاران كوتشو بي نيو كانس كاي كاي مكونو باكلي بي كون على باكتا موشا رسيو كانش دا كيش كان اي جوغنا ليام نياش تنبي كامونا شابوش كانجيتش نيو ال بي نيو شابو كان ني من نيو سماك تنيا سماك تشا موشا نيا رسا كانش شنيا كون يشتو يانش نيا ايبانخيليو دل دي الى كيش كان اي جوغنا ليام نياش نيا كاي بورا نيو ليتا باتشيكو نيو وينوس دياس بادر برايو سالودوس دي استي بيبيتا دي اورو نيو فول فول Sintonía, y es que tengo que enseñar a Lilian ahí, Nardita, Don Osvaldo, Doña Elizabeth, Emma, y es que tengo que tocar ahí, yo con Alia, con la caituta mandapi. Y es que enseñar a que por ahí, Alipunja, ni Alipunja, suma que tengo que de Kishka, ahí, yo con Alia. Buenos días, ponen para hoy un saludo en Chonta, Cocha, ni a mi madrecita Rosa Tanguila, Diosito me bendiga, ni su hija. Estela Siquiba, ning desde Quito, también a mis hermanos, ning Tabaquildo, Wimper, cuñadas, sobrinas y sobrinos, ning bendiciones para todos, para toda la familia, ning de Estela, Estela, Rinchica, Tinguichi de Kishka, Ayugunal 88.5 FM. Ya, chinga, le Kishka, Gunal, ya, Sumak, Rinchica, Tinguichi 88.5 FM.